عندي 6 أولاد وزوج مرض ما يقدر يحسب سلوسي برمتيني سلسان وسلوك ونسات وزا المرض نتراو المرض نتراو شلو نبي ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو ما كان سن التحان مرض سلو هنا في القطع إيه فاتفاتين إيه التحان مرض سلو عرض مليمان for example بقمورتا أي حانكا او دلوزا جوتاهن دا دلوزا اتاهم مروسة سلوك نجمة تا اولا لغوصة نيتا دلا فايا منتو كامرو بي بس تارا دا مروسة نجمة افتادو ايدا ما كان سوما دا ايدا برسي دارو تاو ادوز